0: أنا خابوا أكسل أوش قلسة إيه شونو شخصة لك أنجل شونا ليلقا أخيك ريرا بنكي لك أنجل
1: مانتو شينكو
0: مانتو شينكو تشريش خوكيل خوكيناش كتيش كمانو ريك إنك لكتوش كبيتش أمانان شيكا خونيل تو مانتو شين شانشان كتون كان كموسيق كتكي باخ بي لك أنجل
1: مانتو شينكو